0: السلام عليكم. زين كناني سؤال طرف نبيرة دونا كل زي دير دير جات مبارك.
1: الحمد لله زبطنا زمونا دول ملاقوري دبلا دونا كاسمتيك باكستان دير جات مبارك مطمئن بي. الحمد لله دول بلا دونا استعمالي او دول اللي دير خريج البركة.